ودن بقرطارش ولش ولش يمت ما تعمشيتش عنجليك اتشني ودع لي سوي يا ولج.